ضرب وقول كنيات في النمر ويهت تانا دان هاري ستايلز ذكات امريكان جيرلز ولوم كنيات جورنا تنقرا سبيتشيالي هذا كل فانس كولا تا اريانا جراندي اللي شكنتي فورسي من دوناي جرا برو اريانا جراندي هذا كيف خرجت ألبوم جديد اللوم ستيس اوفيامنت الفانس كولا تا هكوات يبوستيا وانسا ماش كامل ستوري اتنارا فو انستغرام كوات يشيريا ديسك ديفرنتي من الألبوم الجديد و stay tuned għal ixista jikull minna unuftiti għor ukoll ikonna xie wahda mil-ġodda taħħa parti mill-album ovvjament li tkun ħarġet iżjed tard illum waqt Bay Drive jew inkella għandna raħat li ġej waqt Base of 40 però għalissa ingawdu din minn għandha

باش نبداو الويكاند تاعنا في المكان دي كانت انيمال الجديده مانت كاتساي فو بي شانيل هناك كيما عندك شديا منو ما كاتساي كاتساي وما جروب انترناشونالي فاموزي داون جروب وما مامولين من كانتانتي من بوستي ديفرنت من ساوث كوريا من سويسرلاند انسوما تهليتا من كل ممكن انا قدو جو جروب ويهد كيف احنا الجمعة فلاشية نسبرا اللي تنساب طيب تنساب طيبا نسبرا اللي كان لك جورناتا من لقوة وفورسي جمعة من لقوة وكل يك ما كان لكش ما تنكويتا شيء اش اسا بدا الويكند so sit back relax وهنكمبلو مع هاري ستايلز لسا American Girl

Hello, كيف حالك؟ قبل أو فينا نسيبن بيا G7 Fridays. عند سيرويا بلاو هيتستانا فوستون ديسكيمران دريك سولومون و جونيس بلو. هنبدأ من الأول ببيرة غوردو لوكو لوكو.